0: ما بقيتش قاد نحسب شحال من ام سي قاتل
1: وسنتوينا
0: ما بقيتش قاد نحسب شحال من ام سي قاتل